0: حبيبتنا شون فاروجا heading home وقت جيمي ترن وين on بي بريكفست على دالودو
1: احنا ما هنش هيدينج هوم طلعنا من هوم
0: لا لا اكو ما تادي لو سياسه انا فلمكين على دالودو نسبر اللي جوديتو
1: امانه تي هات وين تي اكما دو في فيرا اتنا بطل اللي بسناي دولا فريت
0: دولا فريت فويتا
2: لا ينا بروبيمنت هيدينج تو وير كم سي كان ما
0: ساينا ينا تشامبيون تاع هوم دا وما اتي
1: اما اتنا تي هدو من وين
2: اس فيرا فيرا فيرا
0: لا نايو
2: وملا
1: هي لا نام

0: اللي مرزقور
1: طيب مش هاد جلاده
0: لا لا دا نجي اما يجي يجي بالفلوك
1: يجي 50%
0: لا تفشت ام واحده منهم يا تاع الزيتون وديك جاي هذا الوقت طيب ديك ندخل
1: ترخلي
0: وانت بالزيتون
1: مالا ترخلي
0: ام تكون
1: مش دايم نمت مش دايم ننزل اما
2: اما السنه
1: هذه السنه
2: هذه السنه شانس كل هنكون امينا
1: ارا
0: فيلم ناري هذا النادور ديكا اهرا ديكا طلعت السنه الاهرا وما نرجعش نمسي اهرا في حياتي كم مسابيها اتيلت اوفيامنت برزبو جا تراوني انتي
1: لينا الفافوريتا تي تسان جايتانو تبقى علي هذيك يا بيك بيك مالتيز تراديشن كامرون
0: طب برزبو جا تبقى ما بيتبول السنه
2: عش هتا
1: فيرا
0: عمرتني نبقى تلعب الفلوك تنفس
2: عدت لا هلوة
1: علي عرش خطامل عرش خطامل اللي بسوي هيد البيتبول
0: بولد كاب خضرة حنتلاقي يا بولد كاب خضرة 99-0-9-7-2 تعملوا كنت
2: عيدونا الفستة تاعكم لم فستة تلاو
0: اه يو اللي كبار براس بل عجرة لكم في الفستة
1: ينا جرات لي واحدة كبيرة
0: ايفا فيرو تي نكتر تارتوين
1: صبيحة
2: أنا الغصة
0: كلاني أشر شو ده نفر اللي سفق بي بونجو كبيرة

0: وبك على الدلوضة دي كانت لها واحدة من عنا قالون بونجو كبيرة مرة على دين الجمع يس احنا نرجون ريتورناو نار اثنين اللي جايب هل دايم بشنا نقول جمع اوفيامنت
1: لا نقول جمع بالسيقلة كيف شي رحية

0: bay.mt and keep listening.
1: Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: واحدة من الصباح جات ناسبة الجمل اليوم تنهاز 27 غراد سلسيوس إما هتنزل على 17 غراد سلسيوس اليوفي شورتا اللي يجي في رانكا دا الويكند خد له سيب.
1: This is Ryan and Gale 3 till 7
0: with Coca-Cola.

0: She throwback final قبل ذاك الويكند Black Eyed Peas اسمها I Got a Feeling فإذا نسمع بها الخمسة نقسين 8 minutes دوار نوف سنار
1: Good evening Good afternoon
0: Good afternoon
1: Good afternoon ومنا ونفتتيهور سن جمبل جهات الكوبيتزيوني تا The Plaza Shopping Center سوفيك انتي تاف لنتي في الفيناليستي سو مني وقارا للموبايل يكون في الفيجينتي كاش كباتش جمبل ليلك

0: واحدة لوكالي وواحدة من الجودة تاعنا وكل شون فارو جيز ما هيدينغ هوم صابي حاويس جميل
1: تاديسكا كنا كل مال البريكفست
0: اكو كن بي بريكفست اكو ما جاي متلين اوان كاوين
1: يس يس يس برافيسيمو شوين
0: حفنا تالنت كبير تالنت كبير
1: والتالنت وكولا تي سبيكا مالو ديانزا تانا الهاجة مهجاج
0: برافي اه برافي تي بطلنا مش حازين
1: توش هارس
0: ليلة مش هتنهارس مش هتنهارس
1: ملا متى مرة راجل يتزوج سوا متى الراجل يتزوج مرة شيني الأول هاجة اللي يهدلا ورا الزويج
0: يهدلا
1: كم في النني سوا
0: سبس ما ندو يهدلا شي مش هيك
1: أو ليه في السنس يا تنسيش إيا هاجة مهجاجة
0: لا ما ما ما بيش مياك سوري عوني أقيل ديش هاجة مهجاجة إيه ما نعرفش أنا أدنو تنخسب شي سوا يهدلا
1: دانيس قالنا ليبرتا حزين
0: لا حزين
1: ديك فيرا حزين
0: حزين حفنا دانيس
1: حزين حفنا سوا
0: شكتر ام طفل ما عندش ايديا بابا نحسب ما نعرفش مش شي استا شي يخدلها شي يخدلها
1: جوزيان التيناتي تريدو تقلو ام نقرا اما اللوم الجمعة جوزيان
0: اللوم الويكند
1: اللوم المه نقرايين فهمت
0: ايفا ليه يجي الويكند وكل ين سبيشالمنت نكونو ريت واحدة ايكا انسى جوزيان
1: كلير التينا هير هاند
0: ايفا ايه يستا يكون اها
1: يخدلها ايديا جفير ايه شهلو
0: لا ازن يخدلها ايديا هاند الماريج هاند الماريج
1: طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة
0: اما ايا طيبة ايا
1: تجيبها كل هات اتخا من السنة ايدا هنجن الفتية
0: تنا تقشي تحين كليل يالن اس فرسي نصل عليها دي
1: مش هنت مش انتك هنت تعفى دي
0: زغوط لا ويات نبو مش تنخسر
1: شيني ديك الهاجة اللي الراجل يهو للمرة ورا الزويج 99-000-897 Hey! Turn up fresh beats I'm rolling Malta's biggest hits Live here This is Turn up I'm rolling Party time Pizza rings French fries Bacon snacks 50 years of Mr. Riley A tasty snack too much
0: By Mr. Riley. Sip. Scan. Score. Goal! With Coca-Cola. Be in the chance to win thousands of instant prizes daily this FIFA World Cup season. Grab a 500ml Coca-Cola or Sprite and you could win instantly from thousands of prizes through the Cloudigo app. So what are you waiting for? Sip it. Scan it. Score it.
2: Think Firetank when it comes to securing your home. Think Firetank when it comes to securing your business. Find us on Facebook, Firetank, before it happens.
3: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Percacara.
4: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
5: The beach when you've got the ultimate wave of flavor. Ralph My Tea brings you summer in a sip with real brewed tea and exceptional flavor that'll splash you with refreshment. Ralph My Tea surfs up on flavor.
6: Epic has done it again. Crowned Malta's fastest and best mobile network by Ookla and the best mobile network for Apple devices. Don't wait. Switch to Epic today and feel the power of Malta's number one network. Epic. Great network, great value.
7: Shopping, sushi and serious fun. Head to the plaza on Tower Road, Sleema. Fashion, F45 workouts, creative workshops and the island's best food court. The plaza. Your perfect day out.
8: Feeling hungry? Domino's has the deal. Get 50% off delicious 15-inch large pizzas, margarita, pepperoni or barbecue chicken. Your favourite flavours, half the price. Only at Domino's.
9: You grew up with it, still can't stop. That Twisties crunch. Wherever you are, Twisties makes it better.
10: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
11: Traffic.
12: With Joinwell FXB. Traffic. New showroom open off Imrie Hell Bypass.
13: Idu u s-sita neqsin kwart ta' filaxija jidelli kalma lo sew dak traffiku hemm barrax li ftriqbur marrat u anka Kennedy Grove, speċjalment qabel ma titħol Kennedy Grove is-salina għadu timmark aħmar direzzjoni għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll triq l-arbi l Mikranton Vassalli kemm għall-Pembroke kif ukoll San Ġiljan, Tower Road direzzjoni għall-Balluta kif ukoll taqbżu triq George Borġ Livier, triq Michelangelo Borġ u triq San George miexi vera bil-mod dawk in-naħat, ftit żgħir triq ix-xatt il-gżira ukoll mar Samrun bypass direzzjoni għaż-żewġ naħat l-aktar imeħlin għal Domoru triq Diġembru 13 u għadhom kemm battu n-nisa grazzi kbira tal-informajtna li Żabbar Road u triq Ħompex kemm għal ħaż-Żabbar kif ukoll għall-Vgura ukoll miexi bil-mod. Jekk hemm xi trafiku ma semmejx 99 000 897 Incomplo.
11: Ryan and Gale.